بسم الله الرحمن الرحيم. آية شريفة ينتي خدمة الله تلاوات بس و دي آية شريفة بي ترجمة و دونا دي آية شريفة بي آنگنا نتن انسان كني فريس خداوند متعالس تنصب

متى جان غاش يخشي ميزان أعمال حسن الخلق بس زيادة وزني كجمل له ونيز يوم بنا سبب أهم شيء سوين دينار إن أني أمت كنا جنة داخل شاب في تقوى غشين هي تقوى إلى خدا لا زور با تقوى ودون حسن الخلق تقوى جين خدا اسکاس پی واجب پلاغ تو حرام میشید یعنی زرچا مستحب کنو لاغ تو کراحت کنو.

درينتس اتشنموني في برنامج يعني نتبين مريم ويبدون في مكاديو اكاشواني كارجيتين وقت بتو صد اردن امريكي شو ساقا سنسو كاساتا بورجي خبرين بروجيكت نيان مساعد